0: يبيعوا لك لور ويبيعوا لك
1: كان فوق برطمه تاع السلعه وكذا اللي يروحوا
0: ماشي
1: يستيو المالاج كيفاش
2: ياك تشوفها هنا مخدرات دواء كلش هنا كلشي ماشي.

وزن هدول مقاييس جسدك لازم يسموها جسدكهم الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفهم جسدي جسدي الأنثوي جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب جسدي بكفي غلطة واحدة انزلاق واحد صورة واحدة فيديو واحد كم من عين في على جسدي كم من وجه في لجسدي جسدي أنثوي جسدي عربي جسدي العربي الأنثوي كم ضمير في لجسدي في أنا وفي أنت في إحنا وفي همي هم ضد إحنا وإنت ضد أنا الكل ضد أنا وأنا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم وقد ما جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر أخد لي وقت أتعلم أعشق جسدي جسدي الأنثوي العربي وقف قبل المراي خلعت عن عيوني النظارات الاجتماعية لأنهم صنع ذكوري بدي أشوف عيوبي طريق عيوني

شرط مساء أصدقاء صديقاتي أينما كنتم، سلام يحييكم من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ ويقدم لكم برنامج صدى العراق. داس عراق شائكو.

التقينا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز. كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

0: غرام وانتقام مع اسمهان. كانت تعتبر قمة في حد ذاتها في الإنتاج السينمائي العربي، وصادف طبعا القصة الرهيبة وهي موت اسمهان أثناء تمثيل. احكي لنا القصة.
1: والله أولا يجب أن نترحم على روح هذه الفنانة اللي فقدنا بوفاتها مورد هائل من موارد النجاح للسينما العربية. لكن قصة اسمهان يظهر أنه ربنا سبحانه وتعالى أراد أنها تفارق العالم في الصورة الجميلة، صورة الزهرة العابقة المعطرة، فلم يشأ أنها تعيش حتى تكبر في السن. ودائما الموت بيختطف ناس في عز الشباب، وكأنه يريد أن يحتفظ بهذا الجمال إلى الأبد. السيدة أسمهان من الفنانات اللي عملوا معي، وكانت على خلاف ما يشيع عنها تواظب مواظبة تامة على أوقات العمل وعلى الحضور وعلى حفظ أدوارها وعلى الاهتمام الكبير. لكن اللي حدث بالضبط هو قدر، ويخيل لي أن أنا شعرت هذا القدر، لأنه في يوم من الأيام تقدمت مني، وكان يوم خميس، وإحنا عادة يوم الجمعة في مصر هو يوم الأجازة. طلبت مني أنها تروح على رأس البر لأنه لها صديقتين، والصديقتين من الأعزاء، ودعوها إلى عشة صغيرة في رأس البر تقضي فيها يوم الخميس الليل ويوم الجمعة ويوم السبت. فأنا اعترضت. ليه اعترضت؟ ما اعرف. قلت لها تروحي تعملي ايه راس البر؟ اولا يعني كانت اياميها راس البر مش المكان المريح والرفاهيه اللي كانت اعتادت عليها اسمهان. قلت لها روح على اسكندريه. فقالت لا، دول اصدقائي وانا قبلت الدعوه. قلت لها طيب. الساعه 6 صباحا استاذنت زوجتي، قلت لها تسمحي اني اروح الح على اسمهان انها تيجي معانا اسكندريه؟ قالت زي ما تحب. فرحت لها في فيلا كنا واخدينها لها قريبة لبيتي، وفضلت ألح إلحاح شديد بلا معنى إنها لازم تيجي معنا اسكندرية، وفضلت أشوه لها صورة راس البر وأفهمها إنه مش هتنبسط وإنها هتكون مرهقة وهتكون تعبانة. وفجأة نجوم الاتنين الصديقتين وقالوا إن إحنا جايين ناخدها، فقالت خلاص بقى مش حاضر ابدا، وكانهم والعياذ بالله ملاكين من ملائكه الموت. والغريب انهم ما ركبوش معاها، الغريب انهم سبقوها وهي ركبت سياره ملك الاستوديو مصر، يعني سياره ما فيهاش اي شبهه من الشبهات اللي شاعت على انه القتل كان عمدا. وهي رايحة على هناك تصادف انها وقعت العربية في مطب، وكانت معها صديقة او داندي كومباني زي ما يطلقوا عليها، فوقعت معها وكانت البابين مقفولين فما استطاعوش انهم يخرجوا. لكن موضوع الرواية عمل ازاي؟ موضوع الرواية كان هابي اند، كان نهاية سعيدة، فعمل ازاي؟ مش معقول اني اعمل نهاية سعيدة لفنانة توفت ما بقالهاش اسبوعين، وكان لسه فاضل على الفيلم على الأقل عمل أسبوعين.
0: كانت لسه ما خلصتش؟
1: لا، ما كانتش خلصت. فبذلت كل ما في وسعي من الحيل السينمائية ومن الاستعانة بشبيهات لها صورناها عن بعد، ومن حسن الحظ جميع الأغاني كانت سجلت بصوتها، واستطعنا بعد مجهود أننا نكمل الفيلم. لكن غيرت الموضوع وأظهرت جثتها لما أحضروها بعد الحادث المشؤوم، كما اني غيرت شخصية الفنان اللي بيحبها، خليته جن، وتمم الرواية بانه لحن لم يتم، اشارة بانه فيلم لم يتم.
0: وغيرت النهاية طبقا للحادث.
1: نعم.

0: هتعرف امتى امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلمني؟
1: نعم. لا غلطان يا بي.

0: تعرفي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه.
2: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
2: فهمان أنا.

أعزائي المستمعين، عسى أن قضيتم وقتا ممتعا من برنامج صدى العراق من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ إذاعة لورا. تابعوا برامجنا في أرشيف إذاعة لورا www.lora.ch. أهلا وسهلا بكم إلى ملتقانا الأسبوع القادم.